0: God.
1: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabae FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإلى النشور جبي أتين داوك بفولون وباوباي تي أتواجي لين باتي أتي لواك ولا تي أليانا أدولون وباون أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوك بفولون وبا أولي دي نيجيريا ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي أولون وبالو Anfa orowa, anfi ili olon oba oba la lo, ili sewa, adaba 88.9 FM, olon oba maji o tuka la ilay, bi oba tuka bere la tori GM, tovi kari bubu a wan osi sebe, olon oba madoro eni kokan waru, ilu wani lu ondo state, olon oba maji o daru, ti oba daru, olon madoro ti wa daru mbe, urile ide wa Nigerian, olon maji o daru, ola la ilaha illallah, muni mojisa ilo uro yi, olon ya robi, Dakun jenle jito la robiolo. Dakun jenle